أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشرف

الحمد لله الذي جعل بركات يوم الجمعة أكثر من أن تحصى فأسأل الله تعالى فيه بغاية التواضع وتدل الهداية والعافية وحسن العقبى.

اتقوا الله واذكروا نعمته عليكم واشكروها فإن شكرتم ليزيدنكم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والرافضة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقاك. اللهم انصر من نصر دين محمد واحذل من حذل دين محمد. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا الغلا والوباء والقحط والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أم بلدنا ملك تنغرى هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم. ولا ذكر الله أكبر.

نقيه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المعلى الأعلى إليه سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة.
1: أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله بأدب ما في علمك. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة جنة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيوبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن شر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب السعادة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا

0: Baik, pendengar sekalian, sahabat Al-Quran, kita masuk tadarusan Al-Quran. Kali ini berada pada juz 9 surah Al-A'raf ayat 175 dan seterusnya, pada halaman 138 dan seterusnya. Baik, yang pertama tampil adalah santriwati Zahra Al-Katiri.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fa fasalakha minha ma'atba'ahu
0: syaithanu
1: فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سَأَمَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ
0: مِنْ
1: جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
0: مِنْ
1: خلق الله

يسكن إليها فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين.

أيش يكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.

0: يَنْظُرُونَ إِلَى الْمَوْتِ مَوْتِي وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بلكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
1: إن الله عزيز حكيم
0: إن الله عزيز حكيم
1: تقبل الله منكم
0: إنا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Baik pendengar sekalian, itu tadi Asyifa berikutnya. Itu tadi Raisa, berikutnya adalah Kalista.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yughasyikumun nu'asya amatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijzal syaitani waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihi aqdam iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fasribu fawqal a'naqi wasribu minhum kulla banan ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

لا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ زبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا.

0: تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم يا كاليستا nanti kasih bagus dia pu ain ya ain a i u coba a i u ba
0: a i u ba
1: ya u an
0: hu an
1: ani anna
0: ani anna
1: minal mu'ni
0: minal mu'ni
1: ma'i an
0: ma'i an
1: ani a
0: ani a
1: harus di ini sedikit ya. Dari tengah-tengah kerongkongan. Baik, pendengar sekalian, itu tadi Kalista. Berikutnya kita pindah ke santriwan yaitu Hafiz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويلقى يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya adalah santriwan Rizal.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na

0: الأولين وإذ قالوا اللهم
1: وإذ قالوا اللهم
0: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم

إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أو وتشديه.

0: عليهم حفرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله خبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar, itu tadi Rizal. Berikutnya santriwan Ali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama gunimtum min syai'in fa'anna lillahi humusahu وللرسول ولذل قربى
1: واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله
2: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تقول جمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لا تلفتم في الميعاد ولكن
1: ولكن ليقضي الله
2: أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينات وإن الله لسميع عليم إذ يريكم الله في منامك قليلا
1: قليلا
2: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله حسلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ تقيتم في أعينكم قليلا لو ويقللوكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين اخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Baik pendengar, itu tadi santriwan Ali Ridho. Berikutnya Eki.
0: وقال لا غالب لكم اليوم.

0: عدانك في أنادك سؤال عجيبيه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دين ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربوا وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يقولوا ما بأنفسهم أن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب وبعيد الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ويعودون عهدهم في كل مرة وهم لا تقوم فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفكم لعلهم يذكرون
1: تقبل الله منكم إنا منكم تقبل اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا